0: الوجوه.
1: بدنا نشيل وجوهنا.
2: لازم نشيل الوجوه حتى نصير نقدر نعرف الأميرة. إذا بقينا منكرين وهي إجت متنكرة كيف بدنا نعرفها؟ لكن لو شلنا الوجوه نعرفها أوام، لأن لما بتجي هي بتكون وحدة يلي مقنعة.
3: لعيون الملك.
1: لعيون الملك.
4: المستشار بوجه حمار.
5: رمز الصبر والأمانة.
4: أمينة صندوقي فارة.
6: هيدا على عشرة الغزان.
4: مرت العراف راقوصة. شحاد المدينة حيث.
3: قل له يا ملكنا مسموح بعيد الوجه الثاني.

يا زهرة الليل على درب الليل عم تمشي أميرة، رح أنطر ببيتي وأعزمها لعندي. شو عندي وما عندي؟ عندي كرستين وصحن وملعقتين، بس الأميرة مش رح تجي لعندي.

من بواب الليل بيجوا الغربة وبيفوتوا على الساحات وبيفوتوا على البيوت مثل النسمة اللي بتلفح بيفوتوا على القلب. أنا حبيتها ورح أعزمها لعندي. وشو عندي وما عندي؟ عندي كرستين وصحن وملعقتين. البيت اللي بيسيع واحد بيسيع اثنين.

0: إشارة
1: وعرفت إنه عرفناها،
0: عرفت وما عرفت،
1: وعرفت شو بدنا منها،
0: بيظهر إنه عرفت

0: غمرها
1: وفرجيتوها صورتي
0: وقالت شو هالشب.
1: بس انا مني شب.
0: نحنا فرجيناها صورتك العتيقه

الدم امشي بالايام السعد واتألم ما حدا عنده جوانح

0: قرب يا مستشار وشل من ايدك وجه الحمار. اللي شو بدنا نعمل؟
1: انا رايي نبعت حدا على خمار الجورية.
0: يا قايد الحرس، ابعت الحرس على خمار الجورية. جيبوا الرجال اللي عنده يلي اسمه هب الريح، وجيبوا معه جورية. وانت يا غريبي تفضلي على القصر.
2: انا خلوني بالساحة حتى يكون جبي.
0: خلوها بالساحة، كرموها واحرسوها تنكون عرفنا الحقيقة. لازم نعرف الحقيقة.

عرف العراف صدى الملك ركضوا الناس استقبلوا الأميرة لبسوها زينوها وبالآخر مشي يالله فرضت والأميرة نايمة بالساحة قوية مثل الحاضر سعيدة مثل الصدفة كيف الأميرة نايمة بالساحة عروسة الملك بليلة العرس نايمة بالساحة نعس أقوى من الملك عزمها الملك حتى

0: اتخربطت السهرة ووعيت الناس ونامت.
1: أنا حبيتها،
0: أنا ما حبيتها أصلا، أنا مش حابب حاجة،

0: تعرفي
1: شو؟
0: لما الملك أمر كلن شالوا وجوههن إلا أنا.
1: أنت كمان شلت وجهك.
0: مش عم تفهمي علي، أنا لما حطيت الوجه وصرت حايط صرت أحكي مثل الحايط، ولما شلت الوجه شلت الورقة بس وضل الحايط فيي.
1: وحابي بتضلك حايط؟
0: بدي ضل حايط تهبط على حدا أو حدا يكتب علي.

0: سهرانين ومبسوطين. اجوا الحراس مسكونا. يا عمي شو في؟
1: انت اسمك هب الريح؟
0: نعم. وهذه جورية
2: بي.
0: خير ان شاء الله.
1: هيدي بنتك؟
0: اما سؤال.
1: اذا بنتك قول.
0: بدي اعرف ليش.
1: اذا كانت بنتك بتكون بنتك،
0: واذا لا؟
1: اذا لا بتكون بنت الامير وبتجوزها الملك.
2: بي
1: بنتك؟
0: لا انا ما عندي اولاد.
2: جوري
3: هو منو مجوز؟
2: بي هب الريح.
0: يا حضرة الأميرة يا ريتني بيك، لكن أنا مش بيك.
2: قوليلن يا جوري.
3: يا عروسة الملك عذريني ما تشرفت بمعرفتك.
1: كل شيء توضح والأميرة أميرة. رايح خبر الملك.

وعلى كتر البرد نار ما بتشعل فيها، وين بدك ترجعي حتى تنامي على الأرض ونصارع صوت الديب والريح تعصف بالأرض وكل ما شتت الشتوي زوخ عينينا على سقفنا ونحمل الشمس.

والغريبة اللي وصلت ونامت على الحجر بساحة سيلينا رح بتصير الليلة ملكة سيلينا.

0: دخيلك لتفضحينا والكواكب قالت على العرس. مش مقنوصي انه هيك تكذب الكواكب. برج الدلو، برج الحمل، شو عملوا لك يا حرام؟ قديش اشتغلوا لك؟
1: انا المستشار، خليني شور عليكي. اذا شايف الملك اكبر منك احسن الك، انت خديه واستغليه وانا مستشارك.
2: لازم يصير العرس حتى ننتظر 40 يوم احسن الملك.
3: انا امينه المال، لازم العرس يصير ساعتها منقدر نصرف كتير، ولما بيصير في مصروف جديد انت وانا منستفيد.
2: مفتدي منك اميره، لحق الخدع شو عليك، خليكي اميره.
4: اذا شكل الملك مش كتير جوزي وبعدين.

0: هالغريبة قالت ما بتدييني؟
1: قالت ما بتدييك.
0: حدا بيرفض انه يصير ملك؟
1: نعم.
0: مين؟
1: انا.
0: انت؟
1: انا شحاد المدينة برفض كون ملك.
0: كيف؟
1: انا هلأ شحاد، لكن بحلم صير غني، بحلم صير مدير، صير وزير، صير مستشار، ولما الحلم بيتوهج بحلم صير ملك. بس الملك ما إله مستقبل، واقف على الباب الأخير، على الباب المسكر، ما بيقدر يحلم أكتر لأنه ملك. شو بعد بيقدر يصير؟ الملك ما عاد يطلع، ما عاد يقدر يتحرك، إذا تحرك بينزل. شو في أكبر من الملك؟
0: مشي.
1: أنت قلت المشي أكبر من الملك.
0: آخ يا شحاد، ما أكبر المشي. وهالغريب يا شحاد، أقولك ليش ما بدها الملك؟
1: هالغريبة عايشة عم تحلم، ما بدها تبطل تحلم.
0: بتعيرني تيابك؟
1: تيابي أنا؟
0: عيرني تيابك، بلكي بقدر أحكي أنا وياه. حسن الهالشحاد الله يرد عني.
2: شحاد؟
0: نعم يا ستي شحاد.
2: وين الناس اللي كانوا ها؟
0: راحوا.
2: وانت منين خلقت؟
0: الشحاد بيجي ما بيعلي الوصول، بيوصل مثل الخبر. الشحاد ما بينوجد الا لم بمد ايده تياخد من جيبة حدا.
2: جاي تشحد بهالليل؟
0: شو فكرك الشحاد في عنده مكتب؟ بيفتح بالنهار وبيسكر بالليل. أنا شحاد والرزقة مثل الطاير تمرق على غفلي، وأنا بنقز بناتي. البخلة ما بيسهروا، العمال والشغيلة بيناموا بكير، والليل بيخلي الناس كلهم شحادين. اللي عم يشحد المحبة، اللي عم يشحد الفرح، اللي عم يشحد النسيان. والشحادة مخلوطة بالكرم والخير.
2: وليش ما بتشتغل؟ صحتك منيحة اسم الله.
0: صحتي منيحة لأني ما بشتغل. وبعدين يلي بيشتغل بياخد من ضرب حدا. انا ما بدي اخد من رزقة حدا، انا باخد يلي بفيد عن حدا.
2: انت غريب؟
0: الشحاد دايما غريب. بتعرفي ضيعة شحاد؟
2: لا.
0: بتعرفي بيت شحاد؟ الشحاد مثل الملك، كل البيوت بيوته.
2: الشحاد مثل الملك؟
0: وحر اكتر من الملك.
2: كيف؟
0: أنا بنام على الطريق، بسترجي الملك ينام؟
2: لا،
0: الملك قاعد بالنظام، أنا خارج النظام. أنا قاعد بالشهادة، أنا مخلوط بالوحش. لما بدي أشحد بقعد بالشفقة، ولما بدي نام بنام بالوحش.
2: أنا وأنت التقينا، غريب وغريب.
0: أنت شحادي كمان؟
2: لا، أنا فقيرة، افتكروني أميرة وصاروا بدهم يجوزوني للملك.
0: وليش بتاخدي؟
2: ما بدي أكذب عليه.
0: تجوزي واستغلي.
2: العراف قال لي هيك، والأشراف قالوا هيك، المستشار قال لي هيك، كلهم كلهم، وناس الشعب خبروني إنه الملك ما بيعرف شو فيه بالبيوت الفقيرة بويبة واطية، والملك عراسه تاج ما بيقدر يوطي راسه أحسن ما يوقع التاج. ما حدا بيخبره، كلهم بيكذبوا عليه.
0: شفقت بقلبي على الملك.
2: يا ريت في يفهمه.
0: لا بد ما يفهم.
2: منين بده يعرف؟
0: بيعرف.
2: انت بدك تقله؟
0: لا انت قلتي له.
2: انت الملك؟ كيف تحكينا ببساطة؟
0: الملك ما بيخوف، الحقيقة بتخوف. وبسأل كيف صار بنت بسيطة ما معها إلا الصدق غلبت مدينة عايمة على الكذب. وشو قولك يعمل الملك بهالناس اللي حوالي؟ بيحكمون؟
2: لا.
0: بيحبسون؟
2: لا.
0: وشو بده يعمل فيهم؟
2: ماشي، إذا حكمون إذا حبسون بيخلصوا، وساعتها على مين بده يعمل ملك؟
0: معك حق، لو هالملك تعلم شي مهنة كان بيقدر يترك ويستغني. لا نجار تعلم ولا حداد تعلم. الملك والشحادي مثل بعضهم، منن شغل. ولازم الملك يضل عامل ملك.
2: رح يطلع الضوء ونجوم تتسكر ويفتح الزهر والشمس تلمع.
1: يا ملك الزمان اللي عليك الأمان.
0: لك أنا بدي الأمان من شي ملك زمان؟ اللي شو بدك تقول؟
1: عم يلفحني البرد وانت لبس لي تيابي وتعبت ايدي انا وحمل لك تيابك.

0: الكل.
1: مرحبا، عم بحكيكم من برده، دايما بسمع اذاعه كوكبة. انا داني. الافضل من هيك انه اذاعه كوكبة على طول مرافقتني بمشواري على بيروت، بسمع اذاعه كوكبة، وبمشواري على الضيعه بسمع اذاعه كوكبة كمان.
2: عم تسمعونا من كل انحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: لهلا.
1: أنا جابرييل جلي، بتسمع لكم من دالاس تكساس.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني عكل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعكل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريد أتنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
5: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك

0: هنا راديو كوكبة.
1: الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
4: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وإنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث والأقسى، إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا، نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
5: أبانا الذي في السماوات،
6: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
4: بهالسر بنتأمل يسوع تكلل بالشوق، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت، وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا، وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك، تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
5: أبانا الذي في السماوات،
6: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
7: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك، أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيو حتى النهاية، لأنه فيها وعبرها بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
8: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الخامس، لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
9: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت إنه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم إنه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. آمين.
5: أبانا الذي في السماوات،
6: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
10: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
11: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
11: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
11: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
11: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
11: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
11: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
11: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

بحبك يا مرش هربل، ما تتركني وقربني أكثر من يسوع.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفها شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجوده معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انك بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب بس.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: توأم قدرك. مررت كالشهب في سمائي، فنحت حضورك بزميل نار وعينته حارس التواصل بيننا. زياراتك القصيرة كانت مميزة، فهي قد أكدت لي إحساسي بتميز الرابط بيننا. ولما غادرت تركت طيفك معي وعطر الشوق اللقياك، فرحت أستعرض صور اللقاء وألملم الانطباعات الرائعة التي تركتها في نفسي. لقد اكتشفت أننا نتشارك نفس مفاهيم الحياة، بالرغم من أن كل منا قد حقق ذاته بعيدا عن الآخر وفي بيئتين مختلفتين كليا. لقد اكتشفت أنه لا غربة بيننا، وأحدنا يتلبس الآخر، فنحن قد تحدثنا مع بعضنا كمن يحدث مرآته عاريا بعشق لا خجل فيه. لقد اكتشفت أننا عاشقان للحياة، نعشقها حرية، مدى مفتوحا، هدفا نسعى لتحقيقه عن طريق السفر الدائم داخل الذات. كل هذه الانطباعات أثارت رغبتي في معرفة ما يجمعنا إلى هذا الحد. فتساءلت، هل ما يربطنا سببه أننا من مقلع واحد ودم واحد؟ لكن ذلك لا يكفي، لأن ما بيننا ليس هو نفسه مع الآخرين الذين يشاركوننا الدم الواحد. ولما تعمقت في الأمر تبين لي أن ما يجمعنا هو قدر واحد، قدر انطلقنا منه بطرق مختلفة، فكان طريقك سفرا بالجسد وبالروح، أما طريقي فكان سفرا للروح دون الجسد. لكننا عدنا والتقينا في محطة واحدة كما لو كنا نسافر معا طيلة العمر، وقد تأكدت أن ذلك ما كان ليحصل لو لم تكوني توأم قدري. ولأن لقاءنا كان محطة جديدة انطلقنا منها باتجاه حلم جديد، رغبت بتخليد هذا اللقاء وبهذه الرسالة. قد قمت بنحت اللقاء بالقلم، فما عليك إلا أن تكتبينه بالإزميل. مسافر في ذاته.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع العقيد نصيف عبيد.

راديو كوكب. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: توأم قدره. مررت كالشهب في سمائي، فنحت حضورك بزميل نار وعينته حارس التواصل بيننا. زياراتك القصيرة كانت مميزة، فهي قد أكدت لي إحساسي بتميز الرابط بيننا. ولما غادرت تركت طيفك معي وعطر الشوق اللقياك، فرحت أستعرض صور اللقاء وألملم الانطباعات الرائعة التي تركتها في نفسي. لقد اكتشفت أننا نتشارك نفس مفاهيم الحياة، بالرغم من أن كل منا قد حقق ذاته بعيدا عن الآخر وفي بيئتين مختلفتين كليا. لقد اكتشفت أنه لا غربة بيننا، وأحدنا يتلبس الآخر، فنحن قد تحدثنا مع بعضنا كمن يحدث مرآته عاريا بعشق لا خجل فيه. لقد اكتشفت أننا عاشقان للحياة، نعشقها حرية، مدى مفتوحا، هدفا نسعى لتحقيقه عن طريق السفر الدائم داخل الذات. كل هذه الانطباعات أثارت رغبتي في معرفة ما يجمعنا إلى هذا الحد. فتساءلت، هل ما يربطنا سببه أننا من مطلع واحد ودم واحد؟ لكن ذلك لا يكفي، لأن ما بيننا ليس هو نفسه مع الآخرين الذين يشاركوننا الدم الواحد. ولما تعمقت في الأمر تبين لي أن ما يجمعنا هو قدر واحد، قدر انطلقنا منه بطرق مختلفة، فكان طريقك سفرا بالجسد وبالروح، أما طريقي فكان سفرا للروح دون الجسد. لكننا عدنا والتقينا في محطة واحدة كما لو كنا نسافر معا طيلة العمر، وقد تأكدت أن ذلك ما كان ليحصل لو لم تكوني توأم قدري. ولأن لقاءنا كان محطة جديدة انطلقنا منها باتجاه حلم جديد، رغبت بتخليد هذا اللقاء وبهذه الرسالة. قد قمت بنحت اللقاء بالقلم، فما عليك إلا أن تكتبينه بالإزميل. مسافر في ذاته.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع العقيد نصيف عبيد.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: أنتم دوكا عكو تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

لك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

مدينتي. أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: www.radiokaukaba.com.
1: انتم برفقة راديو كوكبا. تاكل الاهل بالوطن الام يجتمعوا معنا.
2: عم تسمعوا راديو كوكبا.

0: توأم قدرك. مررت كالشهب في سمائي، فنحت حضورك بزميل نار وعينته حارس التواصل بيننا. زياراتك القصيرة كانت مميزة، فهي قد أكدت لي إحساسي بتميز الرابط بيننا. ولما غادرت تركت طيفك معي وعطر الشوق اللقياك، فرحت أستعرض صور اللقاء وألملم الانطباعات الرائعة التي تركتها في نفسي. لقد اكتشفت أننا نتشارك نفس مفاهيم الحياة، بالرغم من أن كل منا قد حقق ذاته بعيدا عن الآخر وفي بيئتين مختلفتين كليا. لقد اكتشفت أنه لا غربة بيننا، وأحدنا يتلبس الآخر، فنحن قد تحدثنا مع بعضنا كمن يحدث مرآته عاريا بعشق لا خجل فيه. لقد اكتشفت أننا عاشقان للحياة، نعشقها حرية، مدى مفتوحا، هدفا نسعى لتحقيقه عن طريق السفر الدائم داخل الذات. كل هذه الانطباعات أثارت رغبتي في معرفة ما يجمعنا إلى هذا الحد. فتساءلت، هل ما يربطنا سببه أننا من مطلع واحد ودم واحد؟ لكن ذلك لا يكفي، لأن ما بيننا ليس هو نفسه مع الآخرين الذين يشاركوننا الدم الواحد. ولما تعمقت في الأمر تبين لي أن ما يجمعنا هو قدر واحد، قدر انطلقنا منه بطرق مختلفة، فكان طريقك سفرا بالجسد وبالروح، أما طريقي فكان سفرا للروح دون الجسد. لكننا عدنا والتقينا في محطة واحدة كما لو كنا نسافر معا طيلة العمر، وقد تأكدت أن ذلك ما كان ليحصل لو لم تكوني توأم قدري. ولأن لقاءنا كان محطة جديدة انطلقنا منها باتجاه حلم جديد، رغبت بتخليد هذا اللقاء وبهذه الرسالة. قد قمت بنحت اللقاء بالقلم، فما عليك إلا أن تكتبينه بالإزميل. مسافر في ذاته.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع العقيد نصيف عبيد.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

Aman. Aman. Şu rakiyek bedenli. Aman. Aman. Tuvalet. Hel. Mahne.

0: كان احلى وش اعلى جبين
1: صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفة شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

0: توأم قدره. مررت كالشهب في سمائي، فنحت حضورك بزميل نار وعينته حارس التواصل بيننا. زياراتك القصيرة كانت مميزة، فهي قد أكدت لي إحساسي بتميز الرابط بيننا. ولما غادرت تركت طيفك معي وعطر الشوق اللقياك، فرحت أستعرض صور اللقاء وألملم الانطباعات الرائعة التي تركتها في نفسي. لقد اكتشفت أننا نتشارك نفس مفاهيم الحياة، بالرغم من أن كل منا قد حقق ذاته بعيدا عن الآخر وفي بيئتين مختلفتين كليا. لقد اكتشفت أنه لا غربة بيننا، وأحدنا يتلبس الآخر، فنحن قد تحدثنا مع بعضنا كمن يحدث مرآته عاريا بعشق لا خجل فيه. لقد اكتشفت أننا عاشقان للحياة، نعشقها حرية، مدى مفتوحا، هدفا نسعى لتحقيقه عن طريق السفر الدائم داخل الذات. كل هذه الانطباعات أثارت رغبتي في معرفة ما يجمعنا إلى هذا الحد. فتساءلت، هل ما يربطنا سببه أننا من مطلع واحد ودم واحد؟ لكن ذلك لا يكفي، لأن ما بيننا ليس هو نفسه مع الآخرين الذين يشاركوننا الدم الواحد. ولما تعمقت في الأمر تبين لي أن ما يجمعنا هو قدر واحد، قدر انطلقنا منه بطرق مختلفة، فكان طريقك سفرا بالجسد وبالروح، أما طريقي فكان سفرا للروح دون الجسد. لكننا عدنا والتقينا في محطة واحدة كما لو كنا نسافر معا طيلة العمر، وقد تأكدت أن ذلك ما كان ليحصل لو لم تكوني توأم قدري. ولأن لقاءنا كان محطة جديدة انطلقنا منها باتجاه حلم جديد، رغبت بتخليد هذا اللقاء وبهذه الرسالة. قد قمت بنحت اللقاء بالقلم، فما عليك إلا أن تكتبينه بالإزميل. مسافر في ذاته.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع العقيد نصيف عبيد.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: راديو كوكبة 24 على 24
1: على لبنان قريبا نحن نزلين.

0: أنتم برفقة راديو كوكبا.
1: أربعة وعشرين على أربعة وعشرين. حالياً على الإنترنت.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفة شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضم شاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأنزل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرم ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاة بقدمها بخور مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور أسرار فيها الحب

0: والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: آبٍ ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل

0: والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: عشتيها ومعك الحب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج عجسمك، وكرباج تاني عقلب امك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة امومي تركض تضمك. كل العذاب لاجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مجدك وأيدوك على عمود، وإنت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنه انجعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلم قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمة خلاصية، ويجعل من الموت مدخل للحياة ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا، أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت: اغفر لهم يا بيي، لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا. وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة: يا بيي، بين إيديك بستودع روحي. وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ، وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك. بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأن موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم، حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع: أنت أمنا، نحن ولادك. طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا، مات ابنك يسوع على الصليب، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: أجرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالق القادر.
3: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حولينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح،
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفة شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضم شاوير يغفي الدني طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: توأم قدره. مررت كالشهب في سمائي، فنحت حضورك بزميل نار وعينته حارس التواصل بيننا. زياراتك القصيرة كانت مميزة، فهي قد أكدت لي إحساسي بتميز الرابط بيننا. ولما غادرت تركت طيفك معي وعطر الشوق اللقياك، فرحت أستعرض صور اللقاء وألملم الانطباعات الرائعة التي تركتها في نفسي. لقد اكتشفت أننا نتشارك نفس مفاهيم الحياة، بالرغم من أن كل منا قد حقق ذاته بعيدا عن الآخر وفي بيئتين مختلفتين كليا. لقد اكتشفت أنه لا غربة بيننا، وأحدنا يتلبس الآخر، فنحن قد تحدثنا مع بعضنا كمن يحدث مرآته عاريا بعشق لا خجل فيه. لقد اكتشفت أننا عاشقان للحياة، نعشقها حرية، مدى مفتوحا، هدفا نسعى لتحقيقه عن طريق السفر الدائم داخل الذات. كل هذه الانطباعات أثارت رغبتي في معرفة ما يجمعنا إلى هذا الحد. فتساءلت، هل ما يربطنا سببه أننا من مقلع واحد ودم واحد؟ لكن ذلك لا يكفي، لأن ما بيننا ليس هو نفسه مع الآخرين الذين يشاركوننا الدم الواحد. ولما تعمقت في الأمر تبين لي أن ما يجمعنا هو قدر واحد، قدر انطلقنا منه بطرق مختلفة، فكان طريقك سفرا بالجسد وبالروح، أما طريقي فكان سفرا للروح دون الجسد. لكننا عدنا والتقينا في محطة واحدة كما لو كنا نسافر معا طيلة العمر، وقد تأكدت أن ذلك ما كان ليحصل لو لم تكوني توأم قدري. ولأن لقاءنا كان محطة جديدة انطلقنا منها باتجاه حلم جديد، رغبت بتخليد هذا اللقاء وبهذه الرسالة. قد قمت بنحت اللقاء بالقلم، فما عليك إلا أن تكتبينه بالإزميل. مسافر في ذاته.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع العقيد نصيف عبيد.

0: المشوار.
1: شو هيدا؟ جايين على السخناني بالاول روحوا ادفعوا اللي عليكم ومي عليكم.
2: ازعاج ازعاج ازعاج.
1: كيف لقيتني يا خواجه مستر؟ اعطيت مهرتي ولا لا؟
3: اوكي اوكي يلا بلش حجوز.
1: اوكي بس بدنا نبلغ الحاكم طيمدع الحجز، بلكي الزلمه بده يدفع المصريات.
3: طيب خلي حدا من زلمه يمضي عنه يدفع.
1: زلمه؟ ايوه. زلمه زلمه بيدفعه، ولك زلمه معودين كل ما بدهم يمضوا بيقبضوا.
3: طيب خلي حدا يعيط للحاكم، لازم نحجز اوام.
1: ولاش خايف؟ عشو مستعجل؟ ليك ليك شو في اشياء حلوه كثير بهالقصر تنحجز عليها. وقليلي هالجماعه شو ضبضبوا بهالكم سنه.
4: اهلا بالمستر. اهلا
3: اهلا ريا باشا.
1: ريا باشا انا مأمور الاجراء وجايب معي ورقه الحجز، امر المعروف ابصم لي عليها.
4: انت خليت على جنب يا مستر، ممكن نحكي كلمتين على انفراد؟
3: مباحثات.
4: نعم مباحثات.
5: مش مباحثات، مسرحيات. بس خليني افكر انه عم نعمل مباحثات.
3: مود
5: بدك مني 1,600,000.
3: مزبوط.
5: منلعب دق بوكر، يا بيصيروا كيت يا دوب.
3: كيت او دوب. كيت او دوب. كانوا 100,000 صاروا 1,600,000. انا بدي مصرياتي. مأمور.
4: لا يا مستر ولو مش عيب تحجوز.
5: لا واحد بس، اذا غلبتني خود اللي بدك اياه.
3: طيب رح بلعب دق مع الحاكم، اذا غلبني بنصير كيت، واذا انا غلبته بحكم البلد 24 ساعة.
1: يا باشا شو؟
4: ولكن وافا شو انا دافع حقها؟
1: يا حبيبي شو هالدولة المهترية؟
3: اكتب ورقة انك بتتنازل عن الحكم لمدة 24 ساعة.
4: وحيات شرفك.
3: اوعى تحلف بشرفي.
4: طيب وحيات شرفي.
3: شرفك انت حر فيه، بتبيعه بتشتريه بتفصله بدلي لابنك، انا ما دخلت. بس شرفي اتركه على جنب.
4: طيب انا الموقع بزيله ادنى.
1: يا جماعة يا جماعة صارت الساعة 2 خلص دوام الرسمي، انا موظف منضبط تكي بعد الدوام ما بشتغل.
4: اتفضل يا موظف يا منضبط، خلي هالورقة معك بركي ربح صحتك المستر.
1: صاحبي صاحبكم انتو خطركم. يلا

0: ده مش شدي
1: أشوش.
0: حياة أشوش ده مش شدي. جوزك الريا وين؟
1: ما بعرف بس قال له يومين هيمقاعي.
0: صحيح؟
1: ايه؟
0: ده مش شدي.
1: بحبك
0: يا دم، بحب عيونك وإيديك ودينيك وشعرك وعينيك. ده مش شدي. امسكي اليد. ده مش شدي.
1: شو؟
0: مش مجينت.
1: لا
0: بلا.
1: لا أشوش.
0: ده حركة
2: جميلة. يا جرس انت طول مع نصر.
1: جوزي ده مش تأشوش.
2: هيك بدك يا مرتي، هيك بدك أشوش أمين المالية يعمل لي طرطور.
1: بس أنا
2: ما بس ولا شيء. أنا قلت له روح داول لي عرياض أمين المالية السابق واتكلت عليه. وتفضلي تفضلي وين واقف؟
0: لا يا حرة الرية، أنا بعت وراه وقال لي جاي، صار لازم يوصل.
2: صحيح.
0: إيه دق طعم المالية ومعقول ما يرجع؟
2: فإذا أنا غلطان، فكرتك عم تلعب من ورا ظهري.
0: أعوذ بالله يا باشا، أنا مخلص إلك لحد ما يخلص عقدك.
1: والريا بحبها كتير يا أشوش.
0: وأشوش حياته فديك.
1: والريا ما عنده أعز منك.
0: أنا ما ببدل الكون كله بشعره من راسه.
1: والريا عنده نفس الشعور.
0: يا ريت بقى أنا وياك عطول العمر.
1: يا ريت.
0: يا ريت بعيش أنا وياك تحت سقف واحد.
1: يا ريت.
2: وهيكون جاي عبالك تدق فيه.
0: يا ريت. طال عمرك يا باشا، بدي اقول محبه بريئه.
3: وصل السيد رياض، معالي امين مالي السابق.
2: خليه يتفضل، خليه يتفضل.
0: عاشوش
2: ايش مرتي وروح
0: لوين؟
2: عاش جنيني وين ما بدك.
0: جنيني؟
2: ايه قعد انت يا تحت الشجره.
0: شجره؟
2: ايه حسن ما حدا يشوفكم.
0: شو بدي اعمل؟ مجبور طيع اوامرك.
2: بدي احكي انا ورياض كلمتين على انفراد، ما بدي اياها تسمع.
0: ايه بتؤمر امر. لا مش شدة. ايه تفضلي روح مشوار.
1: شو؟
2: ايه ايه روحي معه، روحي ولو هشوش من نوفينا.
1: ايه من نوفينا.
0: طال عمرك يا باشا.
2: هشوش.
0: نعم.
2: ما بدي موصيه.
0: ايه ما توصي حريص.
2: خي حلو الانسان يكون عنده صديق مخلص اله ولا مرته.
0: احتراماتي حضرة الرياض.
2: اهلا رياض حبيب قلبي. حبيب حبيب. لا والله الا عن عشر سنين. ولو يا رياض ولو انت صديق العمر المخلص.
0: لك اطلع منها بقى، اكيد بدك شيء من ورا الاستقبالات.
2: بصراحه يا رياض جيتوا الله جابك
3: وانا جيت كمان. بدك للدغري يا عمي بفوت على القصر بطيء ما بقعد يعرف يطلع.
2: يا حاجب
3: لا سيدنا
2: خد مأمور الاجرة على المطبخ، هات وبعده بلا غدا.
3: معك حق، بركي بنحجز لنا عشي فروجي بات طاير. يا باشا ما تنسى انه في معي ورقه بخطك وامضاك بحجز الكرسي لمده 24 ساعه، شفتها بعيني. اوعى تكون متهربها. اوعى.
2: فوت يا ابني فوت، على طعم البطن بتستحي العين. فوت كل فوت.
0: شو القصة؟
2: خسرت
0: بالورق.
2: ابن الحرام أشوش السداتي علمته بإيدي من ورا ونسيت علمته.
0: طيب وقديش خسرت؟
2: طار مني الحتم.
0: لعبت على البلد؟
2: لا 24 ساعة بس.
0: لك يلا 24 ساعة بيمرقوا.
2: بس اللي ربح أجنبي.
0: أجنبي؟ وراح يكتفي ب 24 ساعة؟
2: من شان هيك يا رياض في عندك المصلحة العامة، هيدي مصيبة كبيرة. من شان هيك بدي منك
0: فلوس. ما معك.
2: لك اسمع، مش مصاري.
0: شو لك؟
2: انا عازم على القصر ست ليلى المليونيرة.
0: بدك تلعب ده؟
2: لك لا ما عرفتها. ليلى، ليلى مرت المغترب المليونير حنا الدلفي، جوني دلفي الله يرحمه.
0: ليلى رجعت.
2: ايه وشو حليني بتاخد العقل.
0: انت شفتها؟
2: لا بس متاكد بدي اياك ترجع تحبها.
0: بس لما هي ترجع تحبني
2: مش صعب، انا بساعدك. ما هي اساسا اتجوزت المغترب المليونير بنتي فيك.
0: ليلى
2: شو عولك؟
0: يا ريت.
2: ورتيني شي 80 مليون.
0: بالفعل جوزتهم كيفيه. شفتني رايح عند صاحبتي القديمه يوم زواجنا، افتكرتني عم بخونها.
2: ايه يلا يا رياض شو صار؟
0: لا لا لا وحياتك ما كنت عم بخونها، انا كنت رايح لعند ديك لاقطع علاقتي معها احسن ما تعملنا فضيحه بعرسنا. بس ما اعطيتني لها الفرصه اني دافع عن حالي.
2: يا رياض يا حبيبي كل النسوان هيك. هاي مرتي بتموت فيي. واحد غيري كان بشك انه في شي بينه وبين عشوش، لكن لا انا عقلي كبير.
0: أولك بتسامحني؟
2: مش صعب، قلت لك أنا بساعدك. بس بدي منك إذا تجوزتها تستلف لي منها 1,600,000 رياض. انا راح بعملك امين اول القصر. شو ناقصك انت؟ خطك حلو وجسمك لبيس.
3: يا جماعه الفروج بعده مستوى والعشي عم يفتش على البيضات. انا بدي احجز هلا وبعدين بكون انا موظف منضبط.
2: يا موظف يا منضبط يا مقبور الاسره.
3: مقبور
2: يا زلمه افهم. هلا جاي لعنا على القصر وحده مليونيره اسمها ميسيس دلفي.
3: ميسيس دلفي؟
2: ايوه. هلا رح نظبط حالنا معها وكل واحد بياخد حصته فوق حد بيتمسك.
3: وبعدها مطولي؟
2: لا ما بقى لنا توصل.
3: ايه بنرجع على المطبخ نشوف الفراريش من صار.
2: يلا يلا حبيبي يلا روح هندس ببيتك بسرعه. يلا رياض يلا رياض. في سبيل المصلحة العامة الإنسان لازم يضحي بكل شيء حتى لو وفق بين راسين مش مصيبة قدام مصلحة البلد.
3: ست ليلى وصي.
2: خليها تتفضل خليها تتفضل. اجت والله جابها اجت والله جابها.
1: حياتي
2: يا مي الله لا يعطيك العافية. انت مع الحجرة
1: شفنا ست ليلى فايتة على القصر قلنا بنرجع.
2: نعم عشوش صحيح انك مش صديق وعتديك
4: بعد تصير يا باشا
2: ان شاء الله.

0: اهلا اهلا بالجمال، اهلا بهالطل الحلوه، نورت القصر. يا ريتني بعرف لغات العالم كلها لقلك فيها اهلا وسهلا.
1: بفضل انك تقلي الله معك يا حلوي مثل ما كانوا يقولوا لي بالضيعه.
2: اسمعوا التواضع، الست ليلى يلي البدر بيستحي يقول عن حاله بدر لما بشوفها بعدها بتذكر ضيعتها.
3: انت يا ابني اسكت.
1: ان شاء الله ما كنت اخر.
4: ست ليلى مع انك جيتي على الوقت ما قدرنا نتحمل المطره. حلوه هاي
0: ست ليلى، ما توخزينا لحظه
4: وبنرجع.
0: وبنرجع
4: يا عم ليش تضلي
2: يا عم ليش تضلي

0: السيده
1: انت؟ نعم، مين حضرتك؟
0: ولو انا رياض.
1: اكيد شي معجب، ما تواخذني من كتر ما نكون كتار بنساكن.
0: معقول يا ليلى؟ معقول تنسي كل الناس بس مش معقول تنسيني انا؟
1: معك حق، جربت كتير انساك ما قدرت.
0: ليلى
1: ما قدرت انسى نادرتك معك.
0: ليلى
1: ست ليلى من فضلك.
2: ريان انت هون؟ اكيد شفتوا بعض.
1: ايه بس ما عرفتوا مين حضرتو.
2: طب انت يا ابني سكوت.
1: لقيتوا مهضوم هالشاب؟
2: كتير مهضوم. ست ليلى ولو حضرتو ريان؟
1: ايه شي خادم من خدامين القصر. يما جنيناتي
2: هيدي صوت. يا ابني روح سلام برا.
0: ليلى
1: ست ليلى من فضلك.
0: ست ليلى اعطيني فرصة نشرح لك اللي صار.
2: ليه واقفين هيك؟
1: اه صحيح، خلي الحبوب يرقص لنا شي رقصة لنتسلى.
2: ايه ريان ريان ارقص ارقص
3: ارقص.
2: ايه ارقص عمان، حيلا شي بدنا نعبر.
1: شو ما بيعرف يرقص؟
0: لا بعرف ارقص وبعرف دق وغني وبعرف حب بس ما بعرف انسى.
1: بدها تكون ذاكرتك قوية.
0: ريا باش عن اذنك شوي بدي احكي انت مع ست ليلى.
1: انا ما عندي شي احكي معك يا معلم.
2: احكي معه احكيه. عم بيعملوا حروب وعم يحكوا مع بعضهم. احكي معه احكي. بدك انصب لك خيمه حتى تحكي معه؟ احكي معه. اعتبري يا حسن صدق بس احكي. عزم الله يا
0: محسنين
2: بس
0: احكي. معلش اعتبريه حسني.
1: مر
0: ما كنت عارف انك تقدر تنسي اللي يوم الايام قلتي له رح ضمك تتذكري طول العمر.
1: وهلا شو المطلوب؟
0: انك تعطيني فرصه نشرح لك اللي صار.
2: ست الكل ست الكل ست الكل المعازيم كلهم بجنايني وحبيت اعزمك على رقصه.
1: ليش لا؟ ما عندي ماني.
2: سمعت شو قالت لك؟ مش فاضيه. مشي معي انا برقصه
3: يا عم. معلمه يا حسني.
0: أكيد أنت مبسوطة إنه كل الشباب ركضين وراكي.
1: أكيد
0: تغيرت كتير.
1: بيقولوا لي الناس إني حلياني.
0: حلياني بس ما عدتي ليلى اللي كنت أعرفها.
1: ليلى اللي ضحكت عليها.
0: ما ضحكت عليها.
1: شو لكان؟
0: رح أشرح لك كل شيء.
1: ما بدي تذكرني بماضيك.
0: شفتي إنك تغيرتي؟ وين ليلى السموحة اللي بتحب كل الناس حتى اللي ما بيحبوها؟
1: صارت تفهم أكتر.
0: لكن بطل تعرف تحب.
1: يعني بدك تقول إنك أنت بتعرف تحب؟
0: بحبك ورح دام حبك. أنا استقلت من القصر.

0: هنا راديو كوكبة.
1: سمعتني سؤال؟
2: ليلى
1: رياض.
2: ليلى ليلى صدقيني ما كنت عم خونك يوم زواجنا، كنت رايح عند لقطه علاقتي مع احسن تعملنا فضيحه.
1: صحيح يا رياض.
2: صحيح صايني بعدي بحبك مثل الاول واكثر.
1: وانا كمان بعدني بحبك رياض.
2: ليلى لازم نتجوز
1: بس هالمره اوعى تبعد عني.
2: ليش بسترجي؟ انا رايح اخبر ريا باشا رح يطير من الفرح.
1: ما تطول رح اشتاق لك.

0: لوه
1: مالله ضرب عملوه فيي، مالله قرطة ساعدة نجي. معقول ساعة ونص والفروج بعده ما استوى؟ أشوك أو تشوك؟
2: عم بتحكيني؟
1: لا دخلك؟ وصلت هيدي المضروبة؟
2: أي مضروبة؟
1: لك هيدي المليونيرة اللي بدي شفتوها لمصرياتها.
2: إيه؟
1: ما عرفت إنه القصة انفرجت؟
2: أي قصة؟
1: لك يا عمي، من بعد ما الحاكم شفط على الخزينة صار مديون للخواجة مستر بمليون وستمائة ألف، وجاي وحدة اسمها المسز دلفي رح يتطابع علي الحاكم والأستاذ رياض ليشفطوا لمصرياتها ويسدوا الدينات.
2: رياض؟
1: إذا ما سدوا الدينات الخواجة مستر بيحجز على كرسي الحكم لمدة 24 ساعة.
2: ومين حضرتك؟
1: أنا؟ ولك أنا مأمور الإجرة وناطر هيدي اللي اسمها مسز دلفي، بلكي بتدلف علينا شوية مصاري.
2: طيب وإذا حدا دفع الفلوس عن الحاكم؟
1: بيصير هو صاحب الكرسي لمدة 24 ساعة.
2: يعني بيحكم البلد؟
1: على كيفه، وصدقيني بمدة 24 ساعة بيعوض كل اللي حطون وبيربح الطاق 2 3 4 5. بقى كيف إذا ما تضل مد كلها؟
2: طيب تاخد تشيكات؟
1: ولك بياخد دراب الصخم.
2: رح اكتب لك تشيك مليون وستمائة ألف.
1: وأنا رح أعطيكي هيدي.
2: ايه.
1: ورقة الحجز منضية من ريا باشا.
2: مليون وستمائة ألف.
1: فرجيني لشوف. شوفي هاي مزبوطة؟
2: مزبوطة.
1: مزبوطة ها؟ ايه مبروك. الله يعوض عليك. الله يربحك. يلا خاطري. ها بس وينك؟
2: ايه.
1: اذا شفتي هيدي المليونيره اوعى تقومي تخبريها شيها، حرام هودي الجماعه بدهم يستفيدوا.
2: ايه خاطر. يا مأمور.
1: يا نعم يا نعم يا روح مري.
2: انا المليونيره مسز دلفي.
1: ايه خربي. يلا تشك بيشتري البلد وتشك ببيعه.
2: يا ملعون يا رياض، لك انا قلبي شو طيب صدقته. هاي تاني مره بتعملها معي، بس دبارك عندي والله والله لخليك ترقص على الدقه ونص.
3: مبروك مبروك مبروك الف مبروك. صدقيني يا ست ليلى، انا طرت من فرحي لما سمعت بالخبر السعيد. الحاشية كلها جاي تهنيتي.
4: ما فيكي تتصوري يا حياتي قديش انبسط ريا باشا لما عرفنا رح نتجوز.
2: بس انا مضطره اجل زواجنا شوي.
4: أه؟
2: لان جد علي شي كتير مهم رح ياخد كل وقتي.
4: خير ان شاء الله.
2: مشغوله بالحكم.
4: الحكم؟
2: انا اشتريت الحجز من مأمور الاجره، الحجز تبع المستر.
4: المستر؟
2: يعني من هلا ل 24 ساعه انا حاكم البلد.
4: يعني راحي
2: واوامر مني انكم تطيعوني منها دقيقة.
4: ليلى
2: ستك ليلى تاج راسك ليلى. انت وقف.
4: ايه منوقف.
2: قرب انت وهو وهي رقص.
4: انا ارقص
2: وامرك ترقص وانتو كمان رقصوا موسيقى.

0: باشا ريا باشا ريا ريا باشا عرفت شو صار؟
1: انقلاب؟
0: لا ثورة من فوق.
1: كيف يعني من فوق؟
0: يعني الساعة واحدة بعد نص الليل أصدرت ليلى، بدي أقول الست ليلى، أصدرت قرار عينتني في رئيس ميليشيا.
1: الله، رئيس ميليشيا؟ ولك من وزير لرئيس ميليشيا؟
0: لك شو مستقل رئيسة الميليشيا؟
1: وهتكون عم تطمع بشي أكبر يا ولد.
0: لك ما فهمت، هي حطتني رئيس ميليشيا لحتى تضمني حدا وتشوفني ساعة اللي بدها.
1: آخ،
0: معناتها بعدها بتحبني ومصيرنا نرجع نتجوز.
1: تتجوز عفاريت الحمر اللي تاخدك إن شاء الله. هلا بالك تتجوز والكرسي طارت يوم وليلة وتبهدلي؟
0: لك هلا كرسي بتنشرى وبتنباع وبدك إياها ما تتبهدل؟
1: عمران؟
0: إيه.
1: قديش صارت الساعة والله؟
0: الساعة 2 بعد نص الليل.
1: لأ، عم بقول ليش أنا نعسان؟
0: لك أنت مش نعسان، أنت سكران.
1: متصفي. بس ما بعرف أقعد هيك بدون ما أعمل شيء. أنا حاكم نشيط.
0: ولك يا ريتك عد بدون ما تعمل شيء، ما كان أحسن منك تعمل اللي عملته؟
1: يا لعيب لك شيت بينا.
0: أنا؟
1: صرت ضد يلا؟ ومن ساعة قبل ما تتعين رئيس ميليشيا كنت معظم الرقبة.
0: ايه بس الرقبة مفكت ريا باشا.
2: حاكم يا حضرة الحاكم، مش حضرة الحاكم
3: يا حياتي عتيل مربوطة ربطت لساني.
2: تقهب رئيس حرس ما تتقهب، وانت كمان تقهب.
1: بس انا الحاكم.
2: كنت زمان هلا اتقهب.
1: يلا منتقهب.
2: كل ما بتشوفني داخلي طالعة واقفة قاعدة بتتقهب.
3: ايه
2: اشوش ما ضروري يتقهب اليد اليمنى للحاكم في براسه مشاغل مش متل روسكم فاضيه.
3: هلا ايشوش
2: تقهب انتو عم تحكيني؟
3: ايشوش
2: نعم ايشوش. شو بقى ايشوش؟ من شو بيشكي ايشوش؟ كلكم كنتوا قوي شي شو ما حكينا شي.
3: هلا الحق معك، كل عهد لازم يكون في له ايشوش.
2: اسكت، حرقتوا انفاس البلد، خلينا نجرب نصلح بهالكم ساعه قد ما بنقدر.
3: هيدا مش اصلاح، هيدا انتقام.
2: بدي انتقم الك معي شي مثل ما انتم انتقمتوا من يلي قبلكم واللي قبلكم انتقموا من يلي قبلن.
3: ايه وبكره بيجي ناس بينتقموا من بعدكم.
2: ما سالت رايك.
4: انت يا ابني ولد اخوت اهلا اخوه ونص. حدا بيحكي مع سمو الحاكم بهالطريقه؟ منين لك حق يا جربوع؟
3: بحتج.
2: احتجاجك مرفوض.
1: بس يا ريا يا حبيبي لا تفيد تسكت وتمرق لي هالازمه على خير. وحيات ابو راد، من يوم اللي استلمت الحاكم لهلق ما عوضت قرش من اللي حطيته.
0: ولك البنوك اللي معومه برصيدك؟
1: ابدا وحياتك.
0: ذهب اللي مخبيهم تحت البلاطة.
1: تحت البلاطة؟ أنا حر.
4: تحت البلاطة، تحت الكرسي، تحت الطاولة.
1: أنا حر، أنا حاكم حر وملتزم، لكن غريب. أنا مثل اللي بجروا بربطوه حد العليد، لكن بندوق ملعبش. بغلط بوقع بطلع بريء.
2: أشوش
4: حكي القمر ونور نوره هالبشر يا بشر.
2: اتعلم كيف بيكون الحكي الحلو الناعم. تعي يا ايشوش اقعد حدي.
4: يبعت لحمه ساعات الحاكمي صار وقت تبديل الحرس.
2: خلي الموظف المختص ينفذ.
4: ولا رياض
3: ولا
4: تقهب ولا بدل الحرس قوام.
3: حاضر.
4: فيه
1: ما تقدر تتصور يا ست ليلى قديش انا انبسطت انك انت استلمت مطرحك.
2: اشوش قدم للحاكم المعزول مبلغ 100,000 تبرع على جمعيته.
4: جمعيته؟ اي جمعيه؟
1: معلش وليه؟ بعمل جمعيه. بعمل جمعيه. انت سمعت كلام الحاكم بس
2: فيك تروح تقبض على الصندوق.
1: ايه هيك بكون الحكي.

0: عملوا سلاح.
1: نعم بس ما فينا.
0: ليش ما فينا؟ مش انا حاكمه بامرك؟
1: ما فينا لانه ما في قانون يخلينا نجبره يفوت على العسكريه.
0: بنعمل قانون.
1: بنعمل قانون وكمان شو؟
0: التجنيد الاجباري.
1: ليش لا؟
0: اصدار قرار سريع.
1: سريع. بما انه الحاله تعبانه والدوله محتاجه رجال، اتداولنا بكل الامور وما تركنا ولا مجال ولقينا الحل المناسب. لذلك قررنا تجنيد جميع الشباب بكل أراضي الدولة تجنيداً إجبارياً.
0: زيد على القرار خاصة رؤساء الحرس.
1: يا عمي ما في إلا رئيس حرس واحد.
0: انت حط رؤساء الحرس حتى ما تبين إنه عم ننتقم.
1: خاصة رؤساء الحرس حتى ما تبين إنه عم ننتقم.
0: علوم الجميع بعت بنادي نادي بالبلد.
1: يا باشا رئيس الحرس، رئيس الحرس قررنا تجنيد جميع الشباب لخدمة الوطن.
2: الحمد لله أنا حاصر.
1: خاصة رؤساء الحرس.
3: نعم نعم
0: نعم أوامري.
3: رح تخربوا البلاد.
0: مهما نخربها مش قد ما أنتوا خربتوها.
1: هذا القرار ينفذ على أصله وفصله إلى آخره من أمور عاجل التنفيذ.
3: هلا انا بدكم تحملوني سلاح، انا شو فهمني بالسلاح؟
0: طبعا لو كان في شريط صفقه سلاح كنت فهمت فيها، ما هيك؟
2: العكس العكس لك يا رياض، انا شايف انه قرار عادل كثير، وما عارف انا كيف فاتتني ما اتخذته هالقرار من زمان.
3: انت عم تحكي يا باشا.
0: يلا رياض رئيس الحرس، روح نادي بالبلد وعلوم الجميع بقرار الاول.
3: حاضر
0: ريا باشا.
2: نعم
0: انت خد يعرف ما ضروري تضمك عسكريه.
2: مزبوط، يعني صار لازم تدبر.
0: يلا تدبر.
2: انه تدبر.
0: يلا يلا تدبر.
1: ست ليلى بدي اقول لك شيء مهم.
0: نعم
1: بدي اقول لك شيء. بحبك يا ليلى، بحب عيونك وايديك وشعرك وعينيك ليلى. مسكي لي ايدي.
0: صحيح
1: صحيح، والحب عميني وما هتخليني اشوف الا انك قدام مني. ليلى في عينك انبوسه.
0: صدقت حالك ولا
1: ايه؟
0: انقلع.
1: يبعت لحم.
0: انقلع انقلع.
4: معقول يلي عم تعمليه يا ليلى؟
0: ايه ليش لا؟
4: ولا لا ما حرام رياض
0: وما حرام انا؟
4: يعني عم تنتقميني
0: لكرامتي؟ شو
4: يعني بعد بتحبي؟

ثلاثة بطينة. ايه ايه يا عزيزي عليك عزيزي.

خاطركم انا بكره ناطركم يا مخول ويا عسبر طعموني همبرجر بكره بكر بكره بكر يا نو مسلمين تبهروا.

0: يا مامي.
1: سوسو، أنا بعت وراكم لأمر مهم جدا.
0: في بارتي.
1: بك أي بارتي؟ عم بقلك في شي مهم بتقلي بارتي؟
0: ياي، لكن في تحشيشي. وين الشيشي؟ أنا جايب نبريشي.
1: لك يا سوسو، عم بقلك في شي مهم وخطير، بتعمل لي بارتي وتحشيشي؟
0: دخلك؟ يعني الساعة 4 الصبح شو بيعملوا الناس غير بارتي أو تحشيشي ولو؟
1: قررت حاكمة البلد إنها تجندكن.
0: شو علاش جندونا؟ نحن جنود بواسل.
1: يعني تروحوا تحاربوا؟
0: ليش لا؟ إذا بتبعتوا لنا إمدادات.
1: إمدادات شو؟
0: حشيشة.
1: لك يا سوسو، تروحوا تحاربوا يعني تروحوا تموتوا؟
0: في ضل الوطن، ليش لا؟ مش هيك يا سوسو يا سيسي يا كوكو يا فيفي يا حورو يا حين يا كوكو يا فيفي؟
2: مثل ما بيقول سوسو النعمة.
1: لك بس يا جماعة، بالجيش ما في حشيش.
0: إذا كان هيك صار الأمر خطير.
1: مزبوط، وبالجيش ما في رأس.
0: نو ساسي ترو.
1: وبالجيش ما في مياعة.
0: ساسي تامبوسيبل. وإذا ما تفهم الفرنساوي بالإنجليزي امبوسيبل.
1: مشان هيك لازم نلغي القرار.
0: اعتبرنا لغيناه.
1: لك شو لغيناه يا سوسو؟ هيدا قرار ما بيلتغي إلا بقرار من المحكمة العليا.
0: مروا على المحكمة العليا.
1: مزبوط، رح أرفع دعوة باسمكم أنتو شباب الوطن ضد حاكمة البلد.
0: ولا ولا عم تستكردني؟ روح نرفع دعوة ضد حاكمة البلد. أشو نحن خوتين؟
1: لك يا سوسو، ما تنسى انه حكمة بينتهي بعد ساعتين، بنعين جلسة ساعة بعد انتهاء المدة.
0: اذا كان هيك وي.
1: موافقين؟
0: موافقين.
1: يلا روحوا انطروني بالقهوة جاي حسن. علي يجيب المعترضين على هالقرار. مين في مين؟ في كتير.
3: رياض، شو عم تعمل بالقصر؟ ما قلت لك رح تنادي بالبلد؟
1: عم نادي، صار لي ساعتين عم نادي.
3: ولقيت تجاوب لقراري، ما هي؟
1: أكيد.
3: قالوا لي في كتير ناس مظلومين ناطرين برا.
1: في كتير.
3: حب أقبلهم بركي بحلوا مشاكلهم.
1: أول واحد موجود.
3: وين هو؟
1: أنا.
3: إيه؟
1: أنا مظلوم.
3: أنت رح تشكي همك لمساعدة.
1: مين؟ إيشوش
3: بيك؟ معالي أمين الحربية.
1: إيشوش بيك؟ طول عمره طرطور بالقصر.
3: ما بسمح لك تحكي عنه هيك.
1: بعدين إيشوش أمين حربية؟ شو فهموا بالحرب؟
3: ليش من أنت مسؤول الحربية كان يفهم بالحرب؟
1: طب شو شغلته وعملته من يوم اللي اجى على القصر يعلمك الحاكم؟ وهذا الشيء الوحيد اللي قدر يعمله.
3: مرت الحاكم مش من اختصاص.
1: على كل حال زليتيني كفاية، وفهمي اني على الجندية ما رح روح.
4: فزاعة ولو رياض، فزاعة فزاعة. شو صاير بتحب المعارضة؟ هيك بيحكوا مع الست ليلى؟
3: معلش يا ريا باشا، رياض عنده مشكلة وعدته انه وزيري بحل.

0: معقول وزير حربي وينضرب؟
1: تعال يا عمي.
2: مين ضربك احكيه؟
1: واحد اخوه تاي عنده مشكلة
2: رعيته لاشوف والوقح قليل الحياة بيتعدى على امين الحربية.
1: ايه؟
2: بيني وبينك
1: ايه؟
2: انت جدبي.
1: ايه؟ ايه
2: جدبي
1: انك شفت؟ تعال يا واحد
3: ويني طول عمره زي حاكمي كوزيس
1: قصر. هيدا هو لا انت هون. والله والله والله
2: تعال شوف مين حضرتك.
3: محسوبك غضبان ابن سيفون الهبي الملقب بسوسه المينيو.
2: انت هبي؟
3: وين؟
2: هيدا شنو اللي حامله؟
3: هيدا غراب السلام.
2: غراب السلام ولا حمامة السلام؟
3: حملنا حمامة السلام سنين سنين عملت علينا بس ولا يهمك هيدا حبوب. حبوب
2: يلا يلا يلا ما عندي وقت. شو مشكلتك؟
3: مشكلتي انه هالاخش ليتي.
2: ايه؟
3: اخش ليتي شو فيها؟ نقعنا بالقهوة ثلاث ساعات ينحنا ملينا صاروا زبونات يغمزونا ويعزمونا وكان بدهم يعشونا.
2: وليش نقعد بالقهوة؟
0: لا حتى نجندهم. ما حضرتك أصدرت قرار بتجنيد كل الشباب؟
3: نو نو نو نو كذاب ما صدقك كذاب. قال لأنه لنروح نرفع دعوة ضد حكمة البلد لأنه انزي أرمي ما في حشيشي تقبري هلا أي شيء.
2: طيب طيب روح رجع على القهوة هلا بيجي لعندكم أستاذ رياض. إيشوش صرف للهبي 200 ورقة تمام فنجان قهوة.
3: 200 ورقة فضل.
1: سيفون أفندي تفضل.
2: دعوة ضد حكيمة البلد ها؟
4: يا للعار.
2: هيدا الحب ما هيك؟
4: يا للعار. استخدم حبك لمعاربه الشخصية.
2: مدري مين اللي شجعه وساعده؟
4: أكيد أكيد بده يكون شي ابن حرامي.
2: هيدا أنت ابن الحرامي.
0: يبقى عرفتي الحقيقة.
2: نعم عرفتك.
0: وسمحتيني ما هيك؟
2: سمحتك؟ معقول أقدر سامحك؟
0: لكن ما عرفتي الحقيقة.
2: أول مرة سمحتك وتاني مرة استغليت سماحي إلك لتاخذ فلوسي أنت وياه، وتالت مرة حرضت شبابك علي وعلى قراري، عشو بدي سامحك؟ فيش جديد عامله؟
0: وحياتك أنا بريء، اسأل الحاكم.
4: أنت بريء؟ قلت أنت بريء؟ انت اكبر مشكلتي بهالبلد انا بعرف.
2: برافو عليك يا شاطر وعلى هالكلمه بدي اهديك هديه. تفضل يا باشا.
4: هديه
2: تفضل تلبق لك كثير.
4: شكرا شكرا شكرا.
0: ليلى طيب اعطيني فرصه اني دافع عن حالي.
2: ما ضروري يا رياض انا بالي بحالي كيف رح دافع عن حالي بعد ساعه بينتهي حكمي. انتو شبابك رفعين علي دعوه.
0: طيب غلطه
2: غلطه وغلطه وغلطه والامتين رح تضل تغلط
0: لحد ما تغلطي انت وتعطيني فرصه اني اشرح لك اللي صار.
2: قلت لك ما ضروري بكره ملايين من الناس رح تعرف نتيجه المحاكمه.
0: عاد دافع عنك بندافع اتنيناتنا.
2: ما بكفي لو كنت قدرت اعمل شيء للبلد بهال 24 ساعة كانوا كل الناس دفعوا عني. بس كل اللي قدرت عملته اني استرديت كرامتي اللي لعبت فيها مثل ما بدك.
0: طيب بعد في عنا ساعة
2: وشو بنقدر نعمل بهالساعة؟
0: ولو لو اي حاكم اخلص لبلده ساعة واحدة بس بكل مدة عهده كنا بألف خير.
2: او لك هيك
0: كيف لك في كتير ناس مظلومين ناطرين على ابواب القصر. خلينا نسمع شكاوى 3-4 منهم.
2: او لك نلحق نعمل شيء.
0: نلحق رح نشوف
2: رياض.

0: الله يسمع منك.
1: رح طمن الاهالي اللي مهمني عبالي.
0: رايح شوف اذا بعد باقي حدا من الاهالي.
1: رياض خلص الوقت؟
2: لا بعد في ايه، ما في الا 10 دقايق.
1: ما لازم نحل كم مشكله يصيروا يحرزوه؟
2: لازم بس ما فيش وقت.
1: امشي ننزل بين الناس ونشوف مشاكلهم ونحلها ونصدر قرارات لحد ما يلاقونا ويحاكمونا، بركي من حقنا كم واحد.
2: طب يلا
1: اسبقني انت حتى ما يشوفونا ظاهرين مع بعضنا.

0: شو دخلني؟ أنا شو دخلني يا باشا؟
1: اعتبر إنه بعد دقايق رجع الكرسي إلي وراح أخرب بيتك.
0: دخيلك يا حضرة الحاكم سامحني.
1: ولا عشوش؟
0: نعم.
1: ما أنت قلت لها للست ليلى حتى تهديني هالقرون.
0: أنا؟
1: أنت السبب.
0: أنا شو دخلني يا باشا؟ طال عمرك بدها تكون الست ليلى بتعرفك إنك من هواة جمع القرون.
1: مظبوط يا حياتي؟
2: إلا ما بعتقد حياتي. بعدين حياتي هيدول مش قرون، هيدول سنافيل عاج.
1: صحيح عاج؟
2: أكيد عاج.
0: إيه شايف شو حلو هالفيل؟ بكويع.
1: قولتن غاليين؟
0: كتير غاليين.
1: شفتوا لك يا عشوش؟ لما عندي هالمرة المخلصة كيف بدك ياني صدق؟
0: فعلا يا باشا، يعني الله يطول بعمركن ويخليكن لبعضنا.
2: انت بتعرف حياتي انه عشوش صديقك الوحيد.
1: بعرف انه ما إلي غيرك انت يا مرتي وغير صديقي الوحيد قشوش.
0: اديمك يا باشا اديمك.
1: بعد ساعة 11 رجعت الكرسي إلي. غنوا رقصوا.

0: ركبة المحكمة احترام أفونه.
1: مش قادرين
0: حضرت حاكمنا ومولانا ريا باشا الديناري احترام أفونه.
1: مش قادرين
2: مالح الأصنع
1: تعبانين.
0: حضرت مولاتي الدم زوجة ريا باشا الديناري احترام أفونه.
1: مش قادرين
2: مالح سكرنا
1: مطفيين.
0: حضرت معالي أمين مالية أشوش بيت السباتي من المالية الشكتير
3: كذاب
0: احترام أفولاد.
3: أفولاد
1: مش قادر
2: بيرس صودرنا
1: مكيفي.
0: فضحت المحكمة
4: المدعي
5: يا حاجي ندعي المدعي
4: ياي دخلوا أنا
0: غضبان من سفيان زعيم هبيين والشبيب التعبان احترام

0: احترام اخو لا
1: نحن حاضرين وراح نوقف مش كرمال المحكمة كرمال عيون الحلوين
2: وزحف يا شباب.

0: الضياع.
1: هيدي خديعة، هيدي مؤامرة، هيدي خيانة عظمى.
2: روق
1: أنا الحاكم بأمري، أنا الري باشا، أنا أراوز، أنا مش فوتبول بين إجريكم.
3: ري باشا ما في زوم للزعل.
1: في أكبر زوم، دخلتوا الشعب على القصر والقصر مش للناس، قلبتوا مفهوم الحكم بعقول البشر. أنا بدي أحكمك بالخنق.
4: شو
1: بالشنق تتكوني مثل للباقيين.
2: ليش شو عملنا؟
1: هيدي شو عملتوا؟ حكمتوا البلد وما قدرتوا تعملوا شيء.
2: إذا نحن ب 24 ساعة ما عملنا شيء، أنت بكل هالسنين شو عملت؟
1: أنا شو بدك مني؟ بس أنت كان حكمك ارتجالي ومش مدروس.
2: ريا باشا حكمك مدروس؟
1: معلوم.
3: لك إيه بقى ذنبك بذنبين يا شاطر.
1: ليه ذنبي بذنبين؟
2: ولا وخسرت البلد، شو ممكن تعمل أكثر من هيك؟
1: بسيطة، هادي ساعبة مساعبة.
2: خليك عادل، بكرة بتلعب لك بارتيتا وبتعوزني.
1: أنا بحياتي كلها ما بقى ألعب قمار أبدا.
5: شو هيدا؟ بتضلوا دايرين على أسمغناني؟ بالأول روحوا ادفعوا اللي عليكم وولي عليكم.
2: لك شو جابك انت؟
5: شو جابني انا؟ لك صرت مشغول مخجول قد ما صرت رايح وجاي واحجز الكرسي لصالح المستر، وهالمرة ليا باشا خسرها على نص مليون.
2: تعال تعال تعال شوف، تعال شوف، تعال شوف. على بنا دفعنا الحجز وخلصنا.
1: ايه كنت سكران، ابن الحرام اشو جسبتي علمته بايدي من ورا، بس على السكرة نسيت علامته. ست ليلى هذا المشروب اخرته عاطله، ممكن هالمرة بس نص مليون
2: بدفع، بس بشرط واحد.
1: ايه تفضلي.
2: اذا لعبت على البلد بتلعب مع ابن البلد مش مع اجنبي.
1: تحت امرك. بدكن بلد يا لو يا عمر؟
6: بدنا بلد يا لو يا عمر.
1: فاذا قررنا باسمي انا الريع ومرضي واشوش وجوكرية القصر بالحكم على المتهمة بالمرة.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكب.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفها شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا الدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: تبقى انت على الانسجام تكبر الخبري.
1: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

أوثق بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حبي؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن،

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: على لبنان قريبا نحنا نزلين

بك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: شوي.
1: شو هيدا؟ ليلينا بقى السخناني بالاول روحوا ادفعوا اللي عليكم وني عليكم.
0: ازعاج ازعاج ازعاج.
1: كيف الايدني يا خواجه مستر؟ اعطيت مهرتي ولا لا؟
2: اوكي اوكي يلا بلش حجوز.
1: اوكي بس بدنا نبلغ الحاكم طيمدع الحجز، بلكي الزلمه بيدفع المصريات.
2: طيب خلي حدا من زلمه يمضي عنه يدفع.
1: زلمه؟
2: ايوه.
1: زلمه زلمه بيدفعه، ولك زلمه معودين كل ما بدهم يمضوا بيقبضوا.
2: طيب خلي حدا يعيط للحاكم، لازم نحجز اوام.
1: ولاش خايف؟ عشو مستعجل؟ ليك ليك شو في اشي حلو كتير بهالقصر بدنا نحجز عليها. وقليلي هالجماعه شو ضبضبوا بهالكم سنه.
3: اهلا بالمستر. اهلا.
2: اهلا ريا باشا.
1: ريا باشا انا مأمور الاجراء وجايب معي ورقه الحجز، امر المعروف ابصم لي عليها.
3: انت خليك على جنب يا مستر، ممكن نحكي كلمتين على انفراد؟
2: مباحثات.
3: نعم مباحثات.
4: مش مباحثات، مسرحيات. بس خليني افكره انه عم نعمل مباحثات.
2: مود
4: بدك مني 1,600,000.
2: مظبوط.
4: بنلعب دق بوكر، يا بيصيروا كيت يا دوب.
2: كيت او دوب. كيت او دوب. كانوا 100,000 صاروا 1,600,000. انا بدي مصرياتي. مأمور.
3: لا يا مستر ولو مش عيب تحجوز.
4: لا واحد بس، اذا غلبتني خود اللي بدك اياه.
2: طيب رح بلعب دق مع الحاكم، اذا غلبني بنصير كيت، واذا انا غلبته